كانوا تير في الشي اللي يسكر يعديمو هيا هيا هيا وانو تير في شي يا جاي على سحن الطير